0: إخوتي، أخواتي، أمي، أبي، أشتاق إليكم.
1: Till it happens to you, you don't know.